0: Ahab. Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?